مختلف ومكان كي بيحكي حاسين على ما العيشين كل صباح روح احنا فيه اللي بتصحوا من هون فيه.